0: ياوريتي نمي واقع
1: ياوريتي
0: نمي واقع ياوريتي نمي واقع ياوريتي نمي براد برو قطار بون مي
1: ياوني
0: بيو كنا مي ياوني بيو مي كان ايا كان اي دي سيرك نو قيم كنا قايا ايسو خايرو كوليه تسوا كنا كو كوليه تي يمينا با كو كو تي ستان نارون اقانتا ني مات ايس ان بي خايرو كان نس نبر اي دي دي ركان مي كنا كو ام كاتيرا مي كان Kora pergi nang kat kiraui me yon peom me kan yo yeri tane pe teperan kat kiraui nak oya kan nam tapan makuri ke rama ke kuasan mani begi nape nam kat kiraui na wanti pekan tayu yo ay pun tiba tu nape ni pus mai ku yon isuan ni mewa ke tapur wawa isuan ni mewa nak oim kira ku kan nang apa nam kat kiraui na wanti pekan tayu yo.

0: ايه انت طيب يو يا سنه انا تي يعني موجود تي تشيمن من تي تي بين نيو اري يا غينس روي ما كان وانت كان وان وانت بين نيو اري يا قط بين انت بايرك سكوين تي يو
1: انا تي قط قراي اوكي تغير مان وي وي وي وي وي اي ادو ادو ادو ادو ايوه سكادو جيمن ثانك يو سو ماتش فور ذات باورفول سبيتش اند ناو ات 11 ام بي ان ال تايم اي ويل انفايت بي ان ال اند يو سي جي تو بيفورم اس وان ايتم اكوردنج تو ذا بروجرام sano yang kan nawagay eh sabun poran kan noria wagay ngay yang kay nakay area these are the people who have been working close to the main road and no this is the first time to see you in person so please come on and we're just wondering what kind of item are they going to perform? Because I'm assuming they will do like a kind of a digging or you know, driving a very what do you call a machine? No, I don't know. Please, enjoy. So we and I. Hey, and I will humbly ask you to stand in front. Oh, on the stage. Go on the stage. On the stage. On the digging, not that, on that. Anay. Paratina, okay? UCG stands for Universal Communication Group. It's a global group. So it's well known from around the world.
0: UCG na kaya ano connection ti PNL.
1: Vinaga.
0: Kano ko akan wan na ya. Ika kanwan ti tayo yung.